ما سكن هاي كتي وزلا وانا اي كان هاي بي زفو وسمع فاني قلت انما خايا مني ما مني ما تجيني بو ما سكن هاي كتي وزلا وانا اي كان هاي